اللي خانا نطر فمك اسهن توشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكب اخوي ماسك ورمس اللي فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسخ ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف ما تاندر صوت الدرك.